فأولئك حبطت

واتقوا الله.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: صباح الخير.
5: يا صباح الانوار.
6: طيب الله صباحكم.
7: اسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
4: يا صباح النور.
9: يا صباح الخير.
10: يا صباح الفل.
11: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: ابتسامتك سر ثقتك وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد زراعة الأسنان بأحدث التقنيات تقويم وتجميل الأسنان عدسات وابتسامة هوليود حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال لا تؤجل ابتسامتك احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24 العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء مركز الجرموزي دنتل سنتر جودة خبرة وثقة
4: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
5: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي
4: في أيش متخصص بالضبط؟
5: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي
4: لو اضطرينا العملية جراحية؟
5: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن
4: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
5: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك
4: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة
5: تقدر تطمن أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي
4: شكرا جزيلا أنا الآن مطمئن جدا
6: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء حي الصافية تليفون 240-407 أو 77-300-77-88 مستشفى الأمة التخصصي الرعاية الكاملة للأم والطفل
7: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة 2- القيادة في خطوط السير السريعة 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم حملة التوعية المرورية سلامتك تبدأ من التزامك

0: راديو دلتا. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
1: ليش مش شاي الكابوس؟
2: ها؟ لا البن هو
1: بن. وليش مش شاي؟
2: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
1: وليش مش شاي الكابوس؟
2: يا صباح البن شوف حلوة.
1: لا لا لا
2: شوف شوف كيف
1: يا صباح الشاي.
2: لا تحاولش
1: حلوة.
2: صباح البن أحلى.
1: شاي الكابوس
2: بن الكابوس
3: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
4: يم تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح الخيار المقطع والطماطم والبيضة المسلوقة يتم إضافة الماء يرش بزيت الزيتون والسماق و
5: فلفل أحمر أصبر رغبة.
6: صحة وعافية
7: مع بقوليات الكابوس.
8: مجموعة الكابوس.
9: طالعة نازلة طالعة نازلة ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال واحمي رحلة استكشافاتهم.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
12: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
13: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7-8-3-5-7-7-7-5.
14: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: مهرجان العيد الترفيهي من 2 إلى 6 أيام عيد الأضحى المبارك على قاعة المسرح بالنادي الترفيهي ابتداء من 4:00 عصرا. عروض مسرحية ممتعة، مسابقات وجوائز يومية، استضافات لنجوم الفن والإعلام، فقرات ترفيهية وأجواء عائلية مميزة. عيش فرحة العيد معنا والمتعة تبدأ من هنا. برعاية الراعي الماسي المؤسسة العامة للاتصالات شركة يمن موبايل، الراعي الذهبي جوالي مركز دبي للألعاب، الراعي الفضي رواب يمن تراك، مكتبة حيكان أبو ولد أرتكس.
6: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
7: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: راديو دلتا

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: 7777 أو 7737788.
1: خلي أبنائك تعيش مرحلة التعليم المتميزة في بيئة تعليمية تنفرد بالجودة والكفاءة التعليمية. مدارس وروضة رؤيتي تدعوكم بحب لتسجيل أبنائكم في العام الدراسي الجديد من KG وحتى الصف التاسع. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: صباح الخير.
3: يا صباح الأنوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: أسعد الله صباحك.
6: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
6: يا صباح النور. يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس.
10: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
3: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
4: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
3: في أيش متخصصين بالضبط؟
4: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
3: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
4: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
3: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
4: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
3: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
4: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
3: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
5: مستشفى الأم التخصصي صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
6: مهرجان العيد الترفيهي من 2 إلى 6 أيام عيد الأضحى المبارك على قاعة المسرح بالنادي الترفيهي ابتداء من 4:00 عصرا. عروض مسرحية ممتعة، مسابقات وجوائز يومية، استضافات لنجوم الفن والإعلام، فقرات ترفيهية وأجواء عائلية مميزة. عيش فرحة العيد معنا والمتعة تبدأ من هنا. برعاية الراعي الماسي، المؤسسة العامة للاتصالات، شركة يمن موبايل، الراعي الذهبي جوالي، مركز دبي للألعاب، الراعي الفضي رواب، يمن تراك، مكتبة حيكان، أبو ولد، أرتكس.
7: كل يوم في هوا
8: وانت ماشي كل يوم.
9: أيوة
8: لازم تاخذها كل يوم.
9: أي شيء؟
8: شواية وبروست كل يوم. أجمل والذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية،
10: قسم الإدامات، مشكلات وسلتح وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
11: يا طعمة
8: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع، تليفون 775-8-4-8-4-60. شوية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم

0: just found it.
1: Radio Delta.
2: تستمعون للأولى.
1: Radio Delta.
2: تستمعون للأولى.
1: Radio Delta.

0: الساعة الآن 10:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ. Radio Delta

0: عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لأطفاله في بيئة تعليمية متفردة، مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري ولأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبنائكم بحب من الكيجي وحتى الصف 9 وبالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي مفهوم آخر للتعليم. صنعاء نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 اكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي.
6: الو
7: هيا عطوا ولدي يا اختي.
6: انا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الاولة.
7: لا ولادة سع الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
8: هيا تجهزي وانا شاجي اشلش احسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
7: هيا المستشفى.
8: مستشفى الام التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والاطفال وفوق هذا
7: تاخذي راحتش تماما. اولا كل كوادره متخصصة من النساء فقط.
6: يا سلام سلم.
8: ثانيا فيه اول واوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة باجهزة التنفس الصناعي.
7: بس عاد معي امي مريضين.
8: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
6: خلاص جاي لنا.
8: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الاطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد باحدث الاجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
7: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
8: الان مثل الريح.
9: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 77-300-7788.
10: يوه مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان.
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان.
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعيم من زمان.
10: أسماك وجمبري.

0: راديو دلتا.
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
3: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
4: فعلا إنه سوبر داك.
3: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
7: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
8: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
9: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
8: في أيش متخصصين بالضبط؟
9: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
8: لو اضطرينا العملية جراحية؟
9: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
8: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
9: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
8: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
9: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
8: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
10: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.

لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: كده انا جاوعه.
1: كباب لحم، كباب دجاج،
2: اوصل لحم،
3: اوصل دجاج،
0: وشيش طاووق خيال. What is love? Baby don't hurt. كده انا جاوعه.
2: مشاوي رهيبه، نكهه تركيه عجيبه،
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
0: ما هي كل هذه الرسائل؟
9: هذه حق المجموعات اللي في الوات.
0: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
9: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
0: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
9: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
0: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
10: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
11: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: حكاية ريادة.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس
7: عشرة
8: عمر.
9: شاي الكابوس
10: عشرة عمر.
11: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس مجموعة الكابوس.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بترسيل.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: مهرجان العيد الترفيهي من 2 إلى 6 أيام عيد الأضحى المبارك على قاعة المسرح بالنادي الترفيهي ابتداء من 4:00 عصرا. عروض مسرحية ممتعة، مسابقات وجوائز يومية، استضافات لنجوم الفن والإعلام، فقرات ترفيهية وأجواء عائلية مميزة. عيش فرحة العيد معنا والمتعة تبدأ من هنا. برعاية الراعي الماسي، المؤسسة العامة للاتصالات، شركة يمن موبايل، الراعي الذهبي جوالي، مركز دبي للألعاب، الراعي الفضي رواب، يمن تراك، مكتبة حيكان، أبو ولد، أرتكس.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779-1435.
6: ماشي كل يوم؟
7: أيوة.
6: لازم تأخذها كل يوم.
7: أيش هي؟
6: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
8: قسم الإدامات: مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
9: يا طعمة
6: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-8-4-8-4-60. شوية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم.

0: just found it.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
8: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
8: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
9: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
8: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
8: التهاب وتليف الكبد،
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
8: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
9: علاج البواسير،
8: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل للطب البديل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
6: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
7: من زمان.
6: حلويات وبيتزا ومعجنات
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
7: من زمان،
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 772-238-378.
8: يا حلو يا حالي دايما على بالي، يا حلو يا حالي دايما على بالي.
9: ألو،
10: هيا عطوا ولدي أختي.
9: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
10: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
11: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
10: أي المستشفى؟
11: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
10: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
9: يا سلام سلم.
11: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
10: بس عاد معي أمي ومريضين.
11: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
9: خلاص جاي لنا.
11: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
10: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
11: الآن مثل الريح.
12: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل، صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 773-7788.
13: Radio Delta

0: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
3: مهرجان العيد الترفيهي من 2 إلى 6 أيام عيد الأضحى المبارك على قاعة المسرح بالنادي الترفيهي ابتداء من 4:15 عروض مسرحية ممتعة، مسابقات وجوائز يومية، استضافات لنجوم الفن والإعلام، فقرات ترفيهية وأجواء عائلية مميزة. عيد فرحة العيد معنا والمتعة تبدأ من هنا. برعاية الراعي الماسي، المؤسسة العامة للاتصالات، شركة يمن موبايل، الراعي الذهبي جوالي، مركز دبي للألعاب، الراعي الفضي رواب، يمن تراك، مكتبة حيكان، أبو ولد، أرتكس.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779-1435.
6: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
7: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
6: في أيش متخصصين بالضبط؟
7: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
6: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
7: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
6: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
7: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
6: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
7: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
6: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
8: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء، حي الصافية. تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم.

0: just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى
2: راديو دلتا.
1: تستمعون للأولى
2: راديو دلتا.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر، رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: ألو
4: هيا عطوا ولدي أختي
3: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى
4: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل
5: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا
4: هيا المستشفى
5: مستشفى الأم التخصصي هذا ما بش مثله في الولادة وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
4: تأخذي راحتش تماما أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط
3: يا سلام سلم
5: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي
4: بس عاد معي أمي ومريضين
5: نجلهم معانا المستشفى فيه كل التخصصات
3: خلاص جاي لنا
5: هذا غير العملية الجراحية جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق
4: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
5: الآن مثل الري
6: مستشفى الأم التخصصي الرعاية الكاملة للأم والطفل صنعاء حي الصافية تليفون 240-407 أو 773-7788
7: You just found it Radio Delta
8: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير أن ننفر وأن تكون حالة النفير حالة عامة
9: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات

0: entertained. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: تستمعون للأولى
3: راديو دلتا

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
3: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
2: في أيش متخصصين بالضبط؟
3: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
2: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
3: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
2: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
3: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
2: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
3: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
2: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
4: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
5: مين بيحب الرس؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
9: علاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
8: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
8: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
9: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
8: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
8: التهاب وتليف الكبد،
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
8: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
9: علاج البواسير،
8: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
9: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
10: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: كده أنا جوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج،
3: أوصل لحم،
4: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال. كده جوعة.
3: مشاوي رهيبة،
4: نكهة تركية عجيبة.
2: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
5: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

0: راديو دلتا.
1: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
2: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
3: نيدو واحد بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لطفله في بيئة تعليمية متفردة. مدارس وروضة رؤية تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري لأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤية تستقبل أبناءكم بحب من مرحلة الكيجي وحتى الصف التاسع الأساسي بالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤية، مفهوم آخر للتعليم. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤية.
1: وانت ماشي كل يوم؟
2: أيوة.
1: لازم تأخذها كل يوم.
2: أيش هي؟
1: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
3: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: ألو.
7: هيا عطوا ولدي أختي.
6: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولة.
7: لا ولادة ساعة الناس، ولا لقينا حضانة للطفل.
8: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
7: أي المستشفى؟
8: مستشفى الأم التخصصي. هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال. وفوق هذا
7: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
6: يا سلام سلم.
8: ثانيا فيها أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
7: بس عاد معي أمي مريضين.
8: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
6: خلاص جاي لنا.
8: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
7: هيا جاي لنا في ساعة طبي
8: الآن مثل الريح.
9: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 773-7788.
10: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: تستمعون للأولى
4: راديو دلتا.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقت مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام تويتر يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
6: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
7: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: تستمعون للأولى راديو دلتا

0: راديو دلتا. من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
1: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
0: في أيش متخصصين بالضبط؟
1: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
0: لو اضطرينا العملية جراحية؟
1: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
0: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
1: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
0: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
1: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
0: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
2: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
3: مين بيحب
4: الرسم؟ أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: مهرجان العيد الترفيهي من 2 إلى 6 أيام عيد الأضحى المبارك على قاعة المسرح بالنادي الترفيهي ابتداء من 4:15 عروض مسرحية ممتعة، مسابقات وجوائز يومية، استضافات لنجوم الفن والإعلام، فقرات ترفيهية وأجواء عائلية مميزة. عيش فرحة العيد معنا والمتعة تبدأ من هنا. برعاية الراعي الماسي، المؤسسة العامة للاتصالات، شركة يمن موبايل، الراعي الذهبي جوالي، مركز دبي للألعاب، الراعي الفضي رواب، يمن تراك، مكتبة حيكان، أبو ولد، أرتكس.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77-001-0770 أو 77-921-435.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان،
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان،
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعيم من زمان،
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
12: من زمان،
13: من زمان،
11: حلويات وبيتزا ومعجنات
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
12: من زمان،
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
10: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: ألو،
2: هيا عطوا ولدي أختي.
1: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
2: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
3: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
2: هيا المستشفى،
3: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
2: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
1: يا سلام سلم.
3: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
2: بس عاد معي أمي مريضين.
3: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
1: خلاص جاي لنا.
3: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
2: هيا جاي لنا في ساعة طبي
3: الآن مثل الريح.
4: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على الفلاح. حي على

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: مين بيحب الرس؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: كده انا جوعة.
1: كباب لحم، كباب دجاج، اوصل لحم،
2: اوصل دجاج،
0: وشيش طاووق،

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلات لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقية.
3: خلي أبنائك تعيش مرحلة التعليم المتميزة في بيئة تعليمية تنفرد بالجودة والكفاءة التعليمية. مدارس وروضات رؤيتي تدعوكم بحب لتسجيل أبنائكم في العام الدراسي الجديد من KG وحتى الصف التاسع. مدارس وروضات رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
5: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
2: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم، بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء آمنين.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم؟
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجمعة مباركة على الجميع إن شاء الله. بداية أتوجه بأطيب التهاني والتبريك إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز ومؤسساته الرسمية بالمناسبة الوطنية ذكرى قيام الوحدة اليمنية، والتي هي استحقاق وإنجاز وطني كبير يجب أن يحظى دائما بالتقدير وبالرعاية وبالحفاظ عليه وبترسيخ له على الأسس الصحيحة. لقد أثبتت كل التطورات ما بعد قيام الوحدة وإلى الآن أن أكبر ما يهدد ويستهدف هذا الاستحقاق والإنجاز المهم لشعبنا العزيز هو عاملان رئيسيان: الأول الأطماع والحسابات الشخصية والحزبية والفئوية على مستوى الداخل، والثاني هو الارتهان للخارج الذي يسعى أصلا إلى السيطرة التامة على شعبنا ومصادرة حريته واستقلاله، وعلى بلدنا واستغلال موقعه الجغرافي وثرواته. كما تجلى أيضا أن أهم العوامل الضامنة لوحدة شعبنا وبلدنا عاملان رئيسيان: الأول ترسيخ الهوية الإيمانية الجامعة، وأن تبقى هي المنطلق الأساس للوحدة، ويتم ترسيخ هذه الوحدة دائما في كل مقتضياتها على هذا الأساس العظيم، كما كانت الآية المباركة هي العنوان الذي رفع عند قيام هذه الوحدة، قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا ما يجب دائما أن يركز عليه كل أبناء شعبنا العزيز، لأن هويتهم الإيمانية الجامعة هي التي تصونهم وتصون وحدتهم، تجعل منهم شعبا موحدا في توجهاته، في مواقفه، في أهدافه،

بتعليمات الله سبحانه وتعالى وانطلقوا من منطلق جامع نحو خدمة هذا الشعب بكله، والاتجاه الإيماني الذي يجعل الإنسان ينظر نظرة جامعة وليس من منطلقات شخصية وحزبية وفئوية ينتج عنها التنافس الذي يصل إلى حد التنازع ثم يصل في نهاية المطاف إلى مشاكل كبيرة وأزمات رهيبة وانقسامات حادة وتباينات شاسعة مع الارتهان للخارج، فكان أن حدث ما حدث وإلى الآن. فالهوية الإيمانية الجامعة هي أساس رئيسي يحفظ الأخوة والوحدة والتعاون على البر والتقوى، ويصون الشعب من كل عوامل الفرقة الأخرى التي يعمل عليها الآخرون الخارج، القوى الخارجية التي لا تريد من هذا الشعب أن يكون شعبا موحدا حرا عزيزا قويا ينهض نهضة حقيقية، وتريده أن يبقى شعبا ضعيفا عاجزا مرتهنا لها، كما هو الحال بالنسبة للسعودي بكل وضوح والصراحة. توجهه الرئيسي أن يبقى الشعب اليمني خاضعا له تحت أمره ونهيه وبإشراف أمريكي، لأن السعودي يخضع أيضا للإشراف الأمريكي والبريطاني والبريطاني معا. فالهوية الإيمانية التي تصون هذا الشعب من كل أسباب الفرقة والعناوين التي تعمل عليها القوى الخارجية وأذرعها في الداخل، والقوى التي ارتهنت لها في الداخل، والمكونات التي خضعت لها وارتبطت بها وفرطت في كل شيء، فرطت في حرية هذا الشعب، في كرامته، خانته بكل ما تعنيه الكلمة، ويتحركون تحت العناوين، عناوين تثير النعرات الطائفية والمناطقية، ويعملون على كل أسباب الفرقة والخلاف والنزاع وإثارة العداوة والبغضاء والكراهية بين أبناء الشعب. أما العامل الثاني مما يصون الوحدة بين أبناء الشعب فهو النهج التحرري الذي يحافظ على استقلال هذا البلد ويساعد فعلا على تحقيق نهضة حقيقية لبلدنا وشعبنا. شعبنا العزيز بأحراره لن يقبل أبدا أن يكون مجرد ملف من ملفات اللجنة الخاصة السعودية يدار وفق حسابات ورهانات ومصالح خارجية تحت إشراف لجنة رباعية من الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي والسعودي، لأن هذا يشكل تهديدا كبيرا لهذا البلد في كل شيء، في حريته، في استقلاله، في حاضره، في مستقبله، فلا يمكن أن يخضع لذلك أبدا وأن يرهن مصيره على هذا الأساس. أولئك يعملون وفق حسابات هي حسابات عدوانية تدميرية تسيء إلى كرامة هذا الشعب، تحول هذا الشعب إلى شعب استعبد بكل ما تعنيه الكلمة لو قبل بذلك. لهذا فشعبنا العزيز بهويته الإيمانية متمسك بحريته، ثابت على نهجه التحرري، ومهما كانت الصعوبات والتحديات والمعاناة الناتجة عن هذه الهجمة الخارجية الأمريكية الإسرائيلية بأدواتها الإقليمية وبالخونة من أبناء البلد الذين هم أقزام لا يستوعبون أبدا أن يكون شعبنا حرا ولا يؤمنون بذلك إطلاقا ولا يعرفون إلا الارتهان للخارج من أجل أن تتحقق مكاسبهم وأطماعهم التي هي تافهة، ليكونوا في إطار الخضوع المطلق للقوى الخارجية شيئا ما يقدرون ذلك وهم مخطئون. مهما كانت الصعوبات والتحديات والمعاناة التي يعانيها شعبنا العزيز، هو ثابت في التمسك بهويته الإيمانية
ونهجه التحرري فهي معاناة

في سبيل الله تعالى. ثمرتها الحرية والاستقلال لهذا الشعب على هذا الأساس المتين العظيم. أما مساعي الأعداء التي يهدفون من خلالها إلى إخضاع هذا الشعب والسيطرة على هذا البلد، ويستخدمون من أجل تحقيقها كل عناوين التفريق من نعرات طائفية ودعشنة، دعشنة للناس، استهداف للناس، استهداف بالمسخ التكفيري لإثارة العداوة والبغضاء بين أبناء هذا البلد، وعناوين مناطقية وعناوين مختلفة، وتسعى لإثارة الضغائن والأحقاد. فهي وإن كان لها نتائج سلبية وتسببت في معاناة شعبنا في مراحل معينة، لكن مصيرها بإذن الله سبحانه وتعالى هو الفشل، وهي إلى زوال. وأما البقاء فهو للحقائق المتجذرة في هوية شعبنا، الهوية الإيمانية التي هي وسام شرف عظيم شهد به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. فيما يتعلق بمحاضرة اليوم، نستكمل ما كنا تحدثنا عنه على ضوء الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كان من آخر ما تحدثنا عنه مما قدمه شهيد القرآن رضوان الله عليه في دروسه القيمة من هذه القرآن عن هذه الآية في بعض النصوص المفيدة، قوله رضوان الله عليه: هذه الآية تعتبر شهادة فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية. ألم يحصل هنا مقاطعة لكلمة؟ قاطع المسلمون كلمة في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن استخدامها يمثل ماذا؟ دعما لليهود. إذن فقاطع بضائعهم، لأن بضائعهم تشكل دعما ماديا كبيرا لهم، وتفتح عليك مجالا لأن تتقبل كل ما يريدون أن يوصلوه إلى بدنك، إلى جسمك، من سموم أو من أشياء لتعقيمك حتى لا تنجب، أو تورث أو تورث عندك أمراضا مستعصية، أشياء كثيرة جدا، أشياء كثيرة جدا. مع تقدمهم العلمي يعتبرون خطيرين جدا. سيطرتهم على الشركات التي تعتبر متطورة في صناعات أشياء كثيرة من المواد، من المواد السامة، عناصر كثيرة تستخدم، قد أصبحوا يستخدمون عناصر تؤثر نفسيا، تقتل عندك الاهتمام، تصبح إنسانا باردا لا تهتم ولا تبالي. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذا النص مهم ومفيد جدا. وموضوع المقاطعة للبضائع مثلما نرى في هذه الآية المباركة مقاطعة لكلمة، لأن اليهود كانوا يستغلونها، فما بالك بما يتحقق لهم من خلال بضائعهم. موضوع المقاطعة هو من المواضيع المهمة جدا الجديرة بالاهتمام الكبير على مستوى التوعية المستمرة وكشف الكثير من الحقائق عنها في جانبين، يعني في جانب أهميتها والإيضاح بالشواهد والأرقام لحجم الاستفادة الكبيرة التي يستفيدها الأعداء من خلال بضائعهم في أسواقنا في العالم الإسلامي، في المنطقة العربية وغيرها، حجم ما يستفيده الأعداء سواء من المواد الخام التي يأخذونها من بلداننا في العالم العربي وغيره على مستوى العالم الإسلامي بشكل عام، أو غير المواد الخام، البضائع التي يعيدونها إلى بلداننا بأغلى الأثمان، وكم
يجنون منها من أموال هائلة جدا، لأنهم يستفيدون من هذا السوق نظرا للحالة التي عليها الأمة الإسلامية، حالة متدنية جدا فيما يتعلق بالإنتاج والبقاء على وضع استهلاكي كبير جدا. فالتوعية المستمرة عن هذه المسألة والحديث عن هذه التفاصيل بما يساعد على استيعاب الناس لأهمية المسألة وإدراكهم لخطورتها عليهم وسلبيتها الكبيرة. وسنتحدث عن بعض من النقاط التفصيلية التي تبين حجم الخطورة على الناس في هذا التعاون. وإن كنا سنترك مسألة الأرقام والتفاصيل إلى الجهات الإعلامية التي لديها هذا التحرك الصحيح في إطار مسيرتنا القرآنية والنهج التحرري من هيمنة الأعداء والموقف من أمريكا وإسرائيل. ثم أيضا في الجانب الثاني التبيين للناس بالأثر المهم للمقاطعة في مستويات معينة، يعني في المراحل التي كان فيها نشاط للمقاطعة بفعل صحوة ويقظة للضمير في بعض البلدان العربية والإسلامية، وقد تكون في بعض الحالات في مراحل معينة، يعني تفاعلات وقتية مع ضعف الوعي في عالمنا الإسلامي. قد تتفاعل البعض من الشعوب أو أحيانا أطياف من بعض الشعوب في العالم العربي والعالم الإسلامي بشكل عام لتقاطع شركة صهيونية معينة أو شركة داعمة للعدو الإسرائيلي في مرحلة معينة، ويكون لذلك نتائج مهمة تلحق بها خسائر كبيرة جدا، ويعلن عن ذلك أو يتضح ذلك ويكشف حتى إعلاميا. هذا مهم أيضا لإقناع الناس بتأثير المقاطعة، بالجدوى من المقاطعة ويلحق بالآخرين من خسائر وحتى ما يعبرون عنه أحيانا من مخاوف تجاه ذلك، مع أنها مسألة واضحة جدا. حينما نتحدث عن أهمية المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، فأول ما نحسب حسابه كمسلمين بانتمائنا الإسلامي بإيماننا بالله واليوم الآخر بمبادئنا الإسلامية وقيمنا الإسلامية العظيمة أن نحرص على النجاة من وزر التورط في دعم جرائم اليهود والصهاينة وأمريكا وإسرائيل، وفي دعم ما يقومون به من إفساد في الأرض ومن عدوان علينا كأمة مسلمة ومن نشر للضلال. أعداؤنا اليهود ومن معهم وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل يعتمدون بشكل أساسي على القوة المادية، على الإمكانات المادية، كل أمرهم مبني عليها. يعني القوة العسكرية عندهم تعتمد على التمويل المالي، البرامج والأنشطة العدوانية التي تحقق لهم نفوذا سياسيا وسيطرة واسعة، ومختلف أنشطتهم من أنشطة إعلامية من مختلف ما يقومون به في كل المجالات يعتمد بشكل أساسي على الإمكانات المادية. الإمكانات المادية لها أهمية كبيرة في ذلك، وأعداؤنا هم يدركون هذه الحقيقة أكثر من شعوبنا للأسف الشديد مع نقص الوعي في العالم الإسلامي كيف أهمية الإمكانات المادية حينما توظف وتفعل لخدمة الأهداف الكبرى. يعني عندما نتأمل في حد كبير هذا الجانب، أن تسعى لاستثمار إمكاناتها ومواردها الاقتصادية في سبيل أن تحقق أهدافا عظيمة مقدسة لنفسها، في سبيل أن تكون أمة قوية عزيزة تتحرك برسالتها الإسلامية بقيمها بمبادئها، بينما اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي وذراعهم الإسرائيلي
يتحركون

0: بالإمكانات المادية الهائلة لتحقيق أهداف في سبيل أن يكونوا هم القوة التي تتمكن من السيطرة علينا نحن كأمة مسلمة، وعلى بلداننا، وعلى شعوبنا، على أوطاننا، على ثرواتنا، وفي سبيل أن يتحركوا بالضلال، بالفساد، بالمنكر، بالإجرام في الأرض، يعني في سبيل تحقيق أهداف شيطانية وأهداف عدوانية وأهداف ظالمة وأهداف سيئة، فهم يسخرون إمكاناتهم لتحقيقها. بينما الأمة الإسلامية أصبحت الذهنية العامة لدى الشعوب كيف يأكلون ويشربون، وكيف حتى البلدان والشعوب التي تتوفر فيها الإمكانات كيف يستغلون ذلك لمجرد الرفاه الشخصي والاجتماعي. إن الأمة هذه يسعى أعداؤها لأن تجرد من أن تكون رسالتها وعزتها وكرامتها هدفا لها، يحاولون أن تنحط هذه الأمة حتى في اهتماماتها، في توجهاتها، فيكون الغالب في الذهنية العامة هو فقط الأكل والشرب والترفيه الشخصي والمكاسب الشخصية والحالة الشخصية والاجتماعية، أو توظف كثير أيضا من الإمكانات في بلدان أمتنا وثرواتها لنفس خدمة العدو اليهودي الصهيوني وأدرعه أمريكا وإسرائيل في سبيل تحقيق أهدافها ضد هذه الأمة، أهدافها كذلك في سبيل أن تكون هي التي تحل بهذه الأموال مشاكلها الاقتصادية وأزماتها وتزداد قوة. يعني مثلا نعرف حينما نتابع الأخبار في مراحل متعددة دخلت فيها أمريكا في أزمات كبرى، أزمات مالية واقتصادية، مثلا في العام 2008، يعني ما قبل ذلك وما بعد ذلك في مراحل تاريخية معروفة يكون هناك مشاكل اقتصادية كبيرة في أمريكا، تضخم ومشاكل اقتصادية تؤدي حتى إلى الإغلاق الحكومي للمؤسسات الفيدرالية الأمريكية لنقص التمويل، يغلقون المكاتب الحكومية. فماذا يكون الحل لمشاكلهم تلك؟ يكون الحل هو الحلب. يتجه الرئيس الأمريكي إلى البلدان العربية وفي المقدمة وبشكل حصري أو أساسي البلدان الخليجية، ثم يحصل من بعضها على تريليونات الدولارات ليتفاخر بعدها، يفتخر ويتباهى لأنه قد عاد بالأموال الكثيرة التي يحل بها تلك المشاكل والأزمات الاقتصادية التي تواجهها أمريكا إلى حد الإغلاق للمكاتب الحكومية، للعجز في الميزانية التي يحتاجون إليها حتى في تمويل عمل المكاتب الحكومية وعمل مؤسسات حكومية في أمريكا. وهذا معروف وتكرر كثيرا، ثم يفتخر بأنه قد وجد حلا لمشكلة البطالة وأنه سيوظف عددا معينا، آلاف أو عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الوظائف، نتيجة لما أتى به من أين؟ من وسط العالم الإسلامي، من وسط العالم العربي الذي ترزح معظم شعوبه تحت خط الفقر والبؤس والحرمان والمعاناة الشديدة جدا. تذهب أموال هائلة جدا إلى هناك، ومعظم الأموال العربية وفي العالم الإسلامي تذهب إلى أمريكا وتكدس في أمريكا، إلى درجة أن بعض التقديرات التي كشفت عنها بعض وسائل الإعلام أن حجم الاستثمار المالي العربي والإسلامي في أمريكا يصل إلى 14 تريليون دولار، وهذا شيء رهيب للغاية، شيء رهيب للغاية. بل الشيء العجيب جدا أننا اكتشفنا أن معظم أموال البنوك العربية والإسلامية ومعظم أرصدتها والكثير من الشركات هي هناك في أمريكا، ومكدسة في أمريكا ويستثمر بها هناك وتستغل هناك لمصلحة الأمريكيين قبل غيرهم. وهذه حالة رهيبة جدا، يعني حتى على مستوى مثلا أفغانستان، 10 مليار دولار للشعب الأفغاني، أين هي؟ حينما هربت أمريكا من أفغانستان اتضح أن لدى الشعب الأفغاني 10 مليار دولار، وهو في ظل الوضعية الصعبة جدا التي يعاني منها، لكن هذه المبالغ هناك في أمريكا، وأمريكا متحكمة بها ولم تقبل بأن تعيدها للشعب الأفغاني. البنك المركزي اليمني اتضح لنا أن أرصدته بالدولار ليست في صنعاء، وأن المبلغ ذلك الذي هو استحقاق للشعب اليمني، ملك للشعب اليمني، موجود هناك في أمريكا وبريطانيا، ويتحكم به الأمريكي والبريطاني. وهكذا نجد، وللأسف الشديد، أن كثيرا من الأموال، كثيرا من المصالح الاقتصادية في البلدان العربية مرتبطة بأمريكا، مرتبطة ببريطانيا، والآن هناك توجه إلى ربطها بالعدو الصهيوني، الربط الاقتصادي للمنطقة بكلها على مستوى تحويل عملية الاستيراد للبضائع والتصدير لها، والتصدير حتى للنفط من خلال فلسطين المحتلة تحت السيطرة الإسرائيلية، والمخطط معلن عنه، بل وحتى استبدال قناة سيناء، قناة السويس، بممر آخر، وقناة يسمونها من الآن قناة بن غوريون تتجه إلى البحر الأبيض المتوسط وتكون مشروعا بديلا عن قناة السويس. والربط بالاتصالات والإنترنت والنشاط التجاري والنشاط الاقتصادي وغير ذلك بالعدو الصهيوني، التطبيع هو المظلة التي يريدونها لربط مصالح وخيرات هذه الأمة بشكل كامل بالعدو الصهيوني. وهذه كارثة، لأن هذا وسيلة من وسائل الاستعباد للشعوب، أن تكون كل مصالحها الاقتصادية، أن تكون كل احتياجاتها الضرورية للحياة تحت السيطرة التامة للأعداء وتحت التحكم الكامل من جهة الأعداء. وهذه كارثة رهيبة جدا ومأساة كبيرة على شعوبنا وأمتنا. والتوجه الرسمي دائما ما يكون بالنسبة للحكومات العميلة وكذلك لغير الحكومات ممن قد ينتحلون الصفة الرسمية عن بلدانهم لخدمة أعداء هذه الأمة، دائما ما يوقعون وثائق معينة، اتفاقيات معينة في المجالات الاقتصادية والثروات الوطنية تكون لخدمة أمريكا، لخدمة بريطانيا، لخدمة الغرب، وتبقى هذه الشعوب ترزح في حالة البؤس والحرمان والمعاناة الشديدة، والبؤس الشديد جدا، وهذا شيء مؤسف، والأزمات الاقتصادية المستمرة، هذا شيء مؤسف جدا. ونحن عندما ندرك مثلا حجم ما يستفيده الأعداء، حتى وإن تغاضت شعوبنا، حتى وإن طابت نفسا عن كل ثرواتها، عن كل خيراتها، حتى وإن قبلت أن تكون مجرد حالة تمثل خدمة ومأكلة لأعدائها، كما في الحديث النبوي الشريف، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. لو قبلت أمتنا وشعوبنا أن تكون مجرد قصعة ومأدبة ووجبة طعام وفريسة يستغلها أعداؤها، يمصون دماءها وينهبون ثرواتها ويستغلون خيراتها وتبقى شعوبا كادحة لخدمة أعدائها، فلو قبلت بذلك وطابت نفسا بذلك، فهذا لن يعفيها من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ستخسر مع الدنيا في الآخرة. لأنها قدمت دعما هائلا لأعدائها، ومكنت أعدائها من النعم التي كان الله قد أعطاها. وفعلا لاحظوا البؤس الذي تعاني منه كثير من الشعوب، بؤس كبير جدا، ليس لأن الله حرم هذه الشعوب من الخيرات، بل لأنها تعاني من مشكلتين: مشكلة المعرفة بوجود هذه الثروات والخيرات، والتوجه لاستثمارها والاستفادة منها والشكر لله عليها، ومشكلة أنها تترك كل ذلك لمصلحة تلك الدول والقوى المستعمرة الكافرة الظالمة الطامعة التي تستغل خيرات هذه البلدان، وهم أعداء هذه الشعوب. يعني مثلا عندما نأتي إلى حقائق مهمة جدا عما تنهبه أمريكا وتنهبه بريطانيا وتنهبه فرنسا، وعلى مدى قرون من الزمن وليس فقط عقود من الزمن، سواء في البلدان العربية أو البلدان الإفريقية، ونجد حالة البؤس في المقابل. مثلا من الحكايات ومن الحقائق الثابتة عن وضع دول إفريقية من أشد الشعوب بؤسا في العالم، مثل سيراليون، وهي من أغنى الدول والبلدان في ثروة مهمة جدا هي الماس، وأكبر مستثمر لهذه الثروة ومستفيد منها هو العدو الصهيوني. مثلا فيما يتعلق بفرنسا، ويتمتلك احتياطي هائل جدا من الذهب، وكذلك استغلت ثروات بلدان إفريقية في الحصول على كميات هائلة من اليورانيوم بأبخس الأثمان. ذهب فرنسا.
1: هناك وقت للرعاية، ووقت للنمو، ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه، ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
0: مثلا هناك ثروات ضخمة موجودة في كثير من البلدان، ولكنها ممنوعة من استثمارها.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
0: السفير الأمريكي بنفسه كان يقول أن اليمن لا تزال.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد مارك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد مارك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
0: واضحا ومكشوفا لمن
5: خشخش خشخش كرمش كرمشة
0: حافظة
5: فرفش فرفشة

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: وحصل كذلك في خبر.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلون دائما يرجعون مهما ابتعدنا.
1: الحرمان لشعب
3: في بلد اليمن مر بظروف صعبة، ما هو كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض من صعد العدن ومن حضر موت الحجر. كل اتصال يطمن القلب، وكل رسالة تقرب مسافة، كل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية
1: الإمكانات المادية الهائلة التي تعينهم حتى في مخططات
4: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟ أنا مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
1: المعروف أن شركات كبرى تقدم الدعم.

0: مقتضى أن يكون الإنسان
1: إنسان. ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7 30 20 24. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء، مركز الجرموزي دنتل سنتر. جودة، خبرة، وثقة.
0: هذه مسألة مهمة جدا.
2: كل يوم في هواك وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تأخذها كل يوم.
3: أي شيء
2: شوايك وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
2: شوايك وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع سوق جولة المصنع. تليفون 7 7 5 8 4 8 4 6. شوية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
0: شراء السمور، شراء ما يضر به بصحته.
2: ما هي كل هذه الرسائل؟
5: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
2: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
5: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي. تعالي شوفي ولا أقول لك، شرسل لك للخاص.
2: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس، وبيل كاردن.
5: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينغ، لورد، رويال.
2: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
0: الآن كذلك يعني من التحقيقات حتى في العالم، حتى في التحقيقات أثبتت قطعا أن الشركات الكبرى.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
8: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
0: ثماره ونتائجه هي صحة الشعوب، لأن هذه الشعوب في مختلفها

0: الوعد.
1: المواد الضرورية والغذاء والجوت
2: والأشياء الأساسية. You're listening to Delta.
3: Good music.
4: Best.
3: It's just a type of music that everyone can relate to.
4: Music.
5: I love the music.
1: يجعلون الأمن الغذائي وأن يكون إنتاجه في بلدانهم من أهم عناوين الأمن الجوي لديهم. هذا من الرشد الإنساني، مما تقتضيه الفطرة الإنسانية. ومن المؤسف جدا أن لا يبقى عندنا كشعوب مسلمة لا مقتضيات الفطرة الإنسانية ولا الاهتداء بالتعليمات الإلهية ولا شيء، ولا أي رشد، غياب الرشد. حينما تبقى الشعوب معتمدة على الآخرين تكون عرضة للضغط، تتحول احتياجاتها الضرورية، غذاؤها، بيوتها، احتياجاتها الأساسية إلى أوراق ضغط بيد أعدائها عليها. تنكب، تعاني من أول وهلة، من أول أحداث، من أول مشاكل.

تتحول الأموال التي كانت ستذهب إلى بنوك وديون الأعداء تتحولها إلى أموال داخل هذه الشغل، شركات وطنية، شركات محلية، مؤسسات، تجار، فلاحين، لغير ذلك، جمعيات تنموية استثمارية، مؤسسات، تجار، غير ذلك. وهذا بوسعهم، هذه المسألة هي أن المسائل

0: الأسيوية والغربية والشرقية والمختلفة. يستطيع الإنسان مثلا أن يعمل تجربة ولينزل إلى الأسواق ليشتري
1: بعض. الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
0: شيء مؤسف جدا.
2: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
3: تقنية لينر كولينج
2: وتقنية دور كولينج
3: تتميز بها ثلاجات LG
2: تبقي الطعام طازجا.
3: إهدار أقل للطاقة
2: بباب واحد أو بابين.
3: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
2: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
3: عيش حياة أكثر صحة
2: وشارك الطعام رحلته.
3: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: حكاية ريادة.
0: قطاع الخاص ورجال المال والأعمال راديو دلتا. هل هي الغرامات
4: شاي الكابوس عشرة عمر؟
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس
8: شاي الكابوس
9: شاي الكابوس
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
0: يدخل في التفاصيل عن هذه الحقائق يتعلق بحجم
2: لمنازلكم مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
0: استورد منها تجار
10: أحيانا نزعل من أقرب الناس
0: هذه الأشياء البسيطة للغاية التي يمكن صناعتها محليا بكل بساطة
10: في بلد مر بظروف صعبة. كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض من سعد العدل ومن حضر موت المهجر.
0: يستوردون
10: اتصال يطمن قلب
0: التي من الطماطم
10: وكل رسالة تقرب
0: من بلدان
10: مسافة
0: كثيرة.
10: وكل تواصل يفتح باب أمل
0: إنتاجه محليا بوفر
10: من البيوت إلى الشركات. كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة
0: الاقتصادية في البلد.
10: رغم كل
0: تأتي إلى أمثلة
10: بقي
0: كثيرة
10: اليمن
0: جداً
10: متصل. ما الاتصالات اليمنية
0: وما يمكن إنتاجه محليا ويعالج بالإنتاج المحلي مشاكل كثيرة.
11: عبايتي المفضلة بحاجة خبير بس فرسيل شاب العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأن جديد. وحتى يجدد لون العباية الباهت عباية جديدة؟ لا بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
0: أشكال كثيرة من الإنتاج.
12: خشخش خشخشة كرمش كرمشة فرفش فرفشة
0: غيره.
12: خشخش

0: بانجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
2: وماذا فعلت البلدان التي لها
3: نقي؟ لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779214 5.
2: وفي الإذاعات

0: وعملية واسعة.
1: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لأطفاله في بيئة تعليمية متفردة، مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري ولأول مرة في اليمن، وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبنائكم من الكيجي وحتى الصف التاسع وبالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي
0: تمتلك بشكل مفاجئ أموالا هائلة وتوزعها على الناس.
2: هيا عطولتي أختي، أنا جاهزة بس مش الساعة الولادة الأولى. لا أولاد سعى الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
3: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتني.
2: أي مستشفى؟
3: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب وجراحة النساء والأطفال. وفوق هذا
2: تأخذي راحتك تماما. أولا كل كوادر متخصصة من النساء فقط.
4: يا سلام سلم.
3: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
2: بس عاد معي أمي مريضين،
3: نشلهم معانا. المستشفى فيه كل التخصص.
4: خلاص جاي لنا.
3: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
2: هيا جاي لنا في ساعة. اكتبي
3: الآن مثل الري.
5: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
0: وتتقلص البطالة.
6: يوه، مطعم الحلواني التركي.
7: الحلواني الذي نعرفه؟
6: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
7: نعرفه من زمان،
6: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
7: دجاج الحلواني من زمان،
6: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
7: طعي من زمان،
6: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
7: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
8: من زمان،
9: من زمان،
7: حلويات وبيتزا ومعجنات
6: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
8: من زمان،
6: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
7: العنوان: شارع الزبيري، زوار مختبرات العولقي. تليفون
6: 772-238-378.
10: يا حلو يا حالي دايما أنا بالي، يا حلو يا حالي
0: المنتج المحلي، الوعي لدى المنتجين أن يلحظوا الجودة والإنتاج كثيرة من احتمال واسع والتوجه الجاد.
11: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
12: Radio Delta Competition, just strictly dance.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل الطب البديل
5: مهرجان العيد الترفيهي من 2 إلى 6 أيام عيد الأضحى المبارك على قاعة المسرح بالنادي الترفيهي ابتداء من 4:00 عصرا عروض مسرحية ممتعة مسابقات وجوائز يومية استضافات لنجوم الفن والإعلام فقرات ترفيهية وأجواء عائلية مميزة عيش فرحة العيد معنا والمتعة تبدأ من هنا برعاية الراعي الماسي المؤسسة العامة للاتصالات شركة يمن موبايل الراعي الذهبي جوالي مركز دبي للألعاب الراعي الفضي رواب يمن تراك مكتبة حيكان أبو ولد أرتكس
6: المنتجات المحلية قوة والكل ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
7: ثقة يمن
8: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات
7: ثقة يمن
6: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وبسري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
8: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
6: والأكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم
7: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة تليفون 01-685-185
9: تستمعون للأولى إذاعة دلتا

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
1: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
0: في أيش متخصصين بالضبط؟
1: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
0: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
1: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
0: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
1: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
0: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
1: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
0: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
2: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-7788. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أونيدو ون بلاس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: تستمعون للأولى راديو دلتا

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: كده نجاوعة

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حتى أجوار مختبرات العولقي.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: ألو،
2: هيا عطوا ولدي أختي.
1: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
2: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
3: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
2: أي المستشفى؟
3: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
2: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
1: يا سلام سلم.
3: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
2: بس عاد معي أمي مريضين.
3: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
1: خلاص جاي لنا.
3: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
2: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
3: الآن مثل الريح.
4: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل، صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 773-7788.
5: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
6: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: See you soon. Radio Delta.
1: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مهرجان العيد الترفيهي من 2 إلى 6 أيام عيد الأضحى المبارك على قاعة المسرح بالنادي الترفيهي ابتداء من 4:00 عصرا. عروض مسرحية ممتعة، مسابقات وجوائز يومية، استضافات لنجوم الفن والإعلام، فقرات ترفيهية وأجواء عائلية مميزة. عيش فرحة العيد معنا، والمتعة تبدأ من هنا. برعاية الراعي الماسي، المؤسسة العامة للاتصالات، شركة يمن موبايل، الراعي الذهبي جوالي، مركز دبي للألعاب، الراعي الفضي رواب، يمن تراك، مكتبة حيكان، أبو ولد، أرتكس.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: لك الحمد.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، 10 عمر.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لطفله في بيئة تعليمية متفردة، مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري لأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبناءكم بحب من مرحلة الكيجي وحتى الصف 9 الأساسي بالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي مفهوم آخر للتعليم. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-24. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
5: ألو،
6: هيا عطوا ولدي أختي.
5: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
6: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
7: هيا جهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
6: أي المستشفى؟
7: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
6: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
5: يا سلام سلم.
7: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
6: بس عاد معي أمي مريضين.
7: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
5: خلاص جاي لنا.
7: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
6: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
7: الآن مثل الريح.
8: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 777-7788.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان،
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
11: من زمان،
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: just found it.
1: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.
4: Radio Delta, الحدث الفني.

قالوا ما لازم تهجري حبي ما لازم ما لازم تهجري حبي ما لازم غرامك حط في قلبي ما لازم قالوا ما لازم

Radio Delta. Only God can stop us now. ألا يا صاحبي وينك؟ ذكرت الشوق وسنينك. أنا وش بيني وبينك؟ عسى ما انتبه علي زعلان.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: مع حبي أونيدو ون بلس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
5: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: مين بيحب الرس؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
1: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
0: في أيش متخصصين بالضبط؟
1: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
0: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
1: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
0: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
1: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
0: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
1: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
0: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
2: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تاخذها كل يوم.
4: أي شيء؟
3: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
5: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-46. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
12: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
11: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
12: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
13: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
14: ألو
15: هيا عطوا ولدي أختي.
14: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
15: لا ولادة سعى الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
16: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
15: أي المستشفى؟
16: مستشفى الأم التخصصي. هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
15: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
14: يا سلام سلم.
16: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
15: بس عاد معي أمي مريضين.
16: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
14: خلاص جاي لنا.
16: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
15: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
16: الآن مثل الريح.
17: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 773-7788.
18: كده رجاوعة.
0: كباب لحم،
4: كباب دجاج،
0: أوصال لحم،
6: أوصال دجاج،
18: وشيش طاووق خيال.
0: مشاوي رهيبة،
6: نكهة تركية عجيبة،
4: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
11: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية. الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
19: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
11: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
19: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
20: سامعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية حلقتنا لهذا المساء من برنامجنا الدائم الطب البديل مع الباحث خليل، ندعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل لكل المرضى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل شفاءه وأن يلبس المرضى ثوب الصحة والعافية. هذا ما نقدر نقوله، وأتمنى من كل الذي بيسمعنا أن يدعو في ظهر الغيب لكل مريض أن الله سبحانه وتعالى يشافيه. سامعين الكرام، معي رقمين الذي بيسمعوني الآن، أنتم ما تحتاجوها، وأنا سأحط هذا الرقمين وسجلوها عندكم. إذا ما تحتاجها أنت، تحتاجها لجارك اللي واحد من أقاربك، سجل معي هذا الرقم الأول: 777-24-64-16 أو 777-22-22-74. طيب هذه الرقمين ليش عاد تحتاجها؟ أقول لكم أنا ليش. طبعا في مثل سائد بيقول: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. طبعا معنا فكرة طويلة في هذه، لأنه في معنا ناس عن نتواصل بهم على الهواء ونقول لهم تجربتهم في العلاج بالأعشاب، بالتركيبة العشبية، مش التركيبة العشبية بمعنى عندما نقول بالأعشاب كما يقول البعض أنه عيسر يجر لها كزبرة ويجر لها بسباس ويجر لها حوايج ويجر لها مدري ما هو وصرف على، لا لا، علاج بالأعشاب اسمها عشبية، علاج أعشاب. هذا الأخ عمار بيتصل بي، عمار المهدي. طيب يا أخي عمار، أنا أتصل بك، نخلي من الاستديو يتصلوا بك. إذن سامعين الكرام، أحصل ناس كثير، أنا كمذيع، أنا يحيى صلح، في ناس أنا معاكم على المايك هذا تقريبا 15 سنة، كم أفتخر بثقتكم فيا، وكم أرتاح، وكم أحس بأنني حي وأنني عملت شيء عندما يتصل بي أحد من اتصل علي للبيت أو للبرنامج أو لا تلفوني، يرسل لي رسالة أرشده على المكان ويسير إلى مركز الباحث خليل أو أعطيني رقم الباحث خليل ويستمر أسبوع أو أسبوعين، وإذا بيتصل بي ويقول إن الله سبحانه وتعالى، الله من عليه بالشفاء، فكان الدكتور خليل أو الباحث خليل والمركز والعشبة سبب، لأن الله سبحانه وتعالى أراد له الشفاء. لذلك أقول لأي مريض عندما يصير يستضب في أي مكان، سواء عند الدكتور خليل أو غيره، أولا يصير يستضب ولا قد يبدأ بالحيلة من داخله، يبدأ بالتحايل، يعني تحايل على من؟ على المركز اللي عايز يتعالج فيه، على المكان الذي بيطالب منه الشفاء ويطالب منه الدواء، لا يقوم يحتال، يعني بفكب يفعل في عمله الثاني، سير طلب الدواء وقول يا رب أنا عليك توكلت، أنت الشافي المعافي، وإحنا نبذل السبب، وإحنا نبذل السبب، مش عادنا أول خطوة خارج من البيت وقد أنا ناوي أشارع وقد أنا ناوي كيف أحتال ما بالشفاء، جلس لك في البيت جيف ومت هنيك وذبرنس وان يجلسني يتحمل الناك أو يتحمل النش. هذا النصيحة الذي بين قدمها. أما اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، ما اخترعت شو أنا هذا المثل أو الحكمة، هذا حكمة حقيقية. اسأل مجرب ولا اسأل طبيب، آلاف الناس فقدوا أطرافهم بسبب ما يسمى القدم السكري أو الغرغرينة، ومنهم كثير بيوصل إلى مرحلة قدي خلت قتمت قدي قدي مشتوي ينصلوها من فوق الركبة من عند الفخ. ليش؟ لأنه تأخر. اليوم أنا أقول لكم عشبة وبسرعة القط بنفسك، القط أبوك، القط أخوك، القط قريبك، القط جارك، أو دلوا أو دلوا الرقم واذهبوا إلى مركز الباحث خليل، أو تواصلوا أو رسلوا حالته على الأرقام دي مليناها 37 24 64 16، أو 37 22 22 74. العنوان طبعا صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب للملابس الجاهزة.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
21: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب،
1: تليفون 37 246 416 أو 777 22 22 74.
21: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
20: عن بدأ حلقتنا أرحب الدكتور خليل. مرحبا بك يا دكتور.
22: يا حيابك يا حيابك يا عمي حيا، وحيا بالمستمعين، ونتمنى الخير والعافية والسلامة والشفاء العاجل لكل المرضى بإذن الله تعالى.
20: أنا أتمنى يا دكتور من حاجة واحدة، تواصلت بأخوتي في المملكة في السعودية مغتربين، قلنا لهم يا جماعة نشتي نكتسم نتقسم أنا وياهم، أنت داري إيش مشروعي أنا في ظهر الغيب، أنا أول مرة أفاجأك وأنا شتيها في الهواء. من أجل أقول الذي عنده رأس مال أقسم بالله العظيم لو أنني اتصلت أنا وأخوتي وتقاسمنا معانا تركة لا بأس بها، أنني مخطط لمشروع أفعلنا وياك عقد وأبدأ بالسياحة الطبية إلى اليمن، يأتوا من الخارج.
22: الله.
20: أقول له وهو في القاهرة لا تقطع رجلك، وهو من أبناء جمهورية مصر، تعال اليمن.
22: نعم.
20: تعال تروح بخير ما عاد تقطع.
22: فعلا فعلا كلامك سليم، ونتمنى ذلك إن شاء الله، وهذا من حسن نواياك، وأيضا أنت دائما صادق، يعني حتى من أول ما بدأت أنا وأنت ما كنتش بطريقة يعني نقول مادية أو إعلامية زي ما بعض الجهات، لكن أنت تأكدت وتوثقت من الحالات اللي بنعالجها قبل ما نطلع أول حلقة معك في الإذاعة،
20: وكنت أنا واحد من المجربين.
22: نعم.
20: كنت أنا من المجربين، لذلك أقول للمستمعين عندما أقول لكم أنا ما هوش اللي غرض مادي،

0: الأصابع أو مثلاً يقطع القدم، يجي عندنا الموضوع هو موضوع انسداد فقط لا غير.
1: نعم.
0: يجيب له علاج يفتح الانسداد وأيضاً ينظم السكر، وإن شاء الله إنه يعني خلال فترة ما تجاوز 20 يوم وبعضهم أقل بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: طبعا يا دكتور اتصل بي واحد لاجل اقول لك عليها ورب منه بيسمعنا اليوم، اتصل بي حوالي الساعه 5 وشويه، استاذي كيف حالك وكذا، انا فلان مجاهد الولي، قال مع والدته عندها حجر في المراره، حصوه او كذا، يشتوي يسوي لها عمليه، بس المشكله ان عندها ايش؟ سكر.
0: عندها سكر،
1: فما قدروش لا يسوي العمليه ولا كذا، فقال لي هل بالامكان انه نزور الدكتور خليل او كذا؟ قلت له انا بعطيك الرقم وعيط واتصل.
0: نعم، احنا ان شاء الله نطمنه ونطمن كل اللي بيعانوا من حصوات في المراره، لان الحصوات في المراره هي عباره عن دهون، مش هي حصوات زي الكلى. نجيب له علاج ان شاء الله يذوب الدهون الموجوده في الكيس المراري او المراره، وتنزل عبر القناه الصفراويه وتعود يعني المراره الى طبيعتها، الكيس يكون يعني طبيعي، ما في التهاب ما في حصوات
1: ولا بتاثير من السكر ولا
0: لا ما فيش تاثير من السكر، وايضا نجيب له علاج اللي ينظم السكر، بس المهم انه يعمل لنا فحص الدهون الثلاثيه والكوليسترول، وايضا يفحص السكر التراكمي، وايضا يفحص السكر العادي قبل الاكل بعد الاكل بساعتين ويزورنا. طبعا ايضا على ذكر الحصوات، انه يعني اطمن وابشر اللي عنده حصوات في الكلى وايضا التهابات في الكلى، نجيب له علاج ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى، انه من ثالث يوم او من ثاني يوم يعني تبدا الحصوات تتفتت، حتى انه يشوف انه يعني خرج مع البول يخرج الحصوات. هذا بالنسبه للي بيعانوا من امراض الكلى والمسالكه البوليه.
1: نشيل الاتصال ونقول الو. ايوه، من معي؟
2: الو سعد.
1: انا شديد، اسمعني من التلفون، من معنا؟
2: شايف محسن جت منه.
1: شايف منه، تفضل يا اخي شايف، ايش كان الذي عندك؟
2: اهلا وسهلا. كان عندنا حاله من واحد من اصدقائنا من البلاد.
1: اي ماله؟
2: كان عندنا واحد من اصحابنا من البلاد يعني كان تعب جدا.
1: ايوه، تعب من ايش؟ ايش كان عنده؟
2: كان عنده تعب ولا ادري وتكاثر اشفيه، يعني خمول وارهاق وكل حاجه،
1: وقلق وقلق وكذا.
2: نعم نعم، وقلق وضيقه و...
1: اها،
2: قال حاله متعب جدا وتكاثره من واحد لا واحد ولا فاد باي شيء.
1: وبعدين؟
2: بعدها سمعنا هذا الدكتور خليل في الاذاعه وخلنا رقمه وتواصلنا به في رمضان.
1: اها.
2: والحمد لله زرنا اول زياره نص رمضان، ما جاء العيد والولد تحسن صاحبنا والحمد لله. بعدها سرنا بعد العيد جرعه ثانيه وتحسن تماما، ما سلمنا الحمد لله.
0: الحمد لله وشكرا. شايف الجرادي صح من نهم؟
2: نعم نعم.
0: يا حيابك. طبعا لو توضح المستمعين يعني كان عنده زي الحالة النفسية، عنده القلق والاكتئاب والخوف وجلس الحالة.
2: الله المستعان، عنده هذا الحالة كلها، وحتى التكاثر اللي كان نحرضهم عليه عنونا مقطعية وعنونا كشافات والدو علاجات، وكان يسوء حالة، كل دكتور كان في علاج آخر
0: مهدئات،
2: وحالة التعبة الولد يعني كان نفكر نسافر الخارج علم الله، وبعدها تحسن علمنا بالدكتور خليل وتواصلنا به وصرنا في نص رمضان.
1: المهم انه الان تمام
2: الحمد لله، اخذ جرعتين والجرعه الثالثه اخذ غرب نصفها وتحسن 100%.
1: اذا الحمد لله والشكر لله، شفى الله كل مريض. شكرا لك وعلى اتصالك. طبعا هذا ما بنقول شهاده على إيه؟ هي شهاده وشاهد على العصر.
0: نعم.
1: وشاهد على الحقيقه، لكنها مثل ما قلنا لكم فقره دائد بجوكه ما اشتيتوا، اسال مجرب ولا اسال طبيب، ودي لنا واحد متصل يدخل. نعم. معنا على الخط نشوف ما هي الحالة التي سار فيها إلى المركز وزار الباحث خليل وإيش الذي حصل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
0: نعم، شوف أعقب بعد الاتصال حق الأخ شايف، هذا المشكلة اللي كان عنده مشكلة القلق والتوتر والضيق والخوف، تقلب المزاج يعني زي الحالة النفسية أصبح. السبب هذا من الجهاز الهضمي اللي احنا بنتكلم عن موضوع المعدة والقولون وأيضا موضوع الارتخاء، يعني ناس كثير بيعانوا من هذه الحالة وبيروح يتعالجوا مش قادر أنه يعالجها، بيعطيك علاج جرثومة مهدئات، يعني كثير التشخيص، لكن الموضوع انه خاص بالمعده والجهاز والقولون.
1: نعم. اذا مستمعي الكرام، هذه رساله من ردع يقول لي يا استاذي هل سمحت اعيد لنا الرقم، الرقم اتصل او ارسل رسالتك على 7 على 3 7 2 4

0: 6416 أو على 37 22 22 74. وهرد دع كلهم اقبلوا لا أنا وتو معاكم القيث القيفي والشفاء من الله والعلاج من الدكتور. ألو
1: ألو
0: مرحبا
1: مرحبا حياك الله.
0: حياك أكثر من أنت.
1: محمد علي أحمد عكاد.
0: محمد علي أحمد عكاد.
1: أيوة.
0: من أين؟ من يريم. أنت من يريم؟
1: أنا من حجة.
0: من حجة. ولقبك أيوة. ولقبك عكاد.
1: أيوة عكاد.
0: هيا قل لنا يا عمة كم إيش الذي كان عندك؟ لا من كان أنت مرض أو قد سرت أو تشتيد تسأل الدكتور. أيوة.
1: لا والله جوزتي كان عندها نزيف.
0: أه. إيش من نزيف؟
1: في الرحم.
0: في الرحم. أيوة.
1: أيوة وصار ورم وبعدين لحن لي يمكن حوالي سنة ونص وأنا أروح المستشفيات هذا ولا استطاعوا قالوا بيسووا عملية. استئصال الرحم.
0: نعم
1: تمام.
0: نعم
1: وسمعنا الرادي الدكتور خليل. وأنا طبعا قلت أروح عند الدكتور خليل إن شاء الله الشفاء منه ورحنا لا عنده تمام. وكان النزيف واصل حتى الدواء حق النزيف وهذا اللي يعطوه من المستشفيات والمغذيات وهذا ما عاد يقطع النزيف. النزيف كان متواصل.
0: نعم
1: تمام. رحنا لا عنده والله ما قصر أعطينا عشاب رحنا يعني جلس يعني أول يوم بعد رجعنا له قلنا له ما يعني النزيف باقي رجعت لنا علاج
0: من أول. أيوة
1: علاج عشاب ثانية تمام. وقال هذا الأول أن تفكك الورم.
0: نعم
1: هذا وهذا إن شاء الله يقطع النزيف. ما جلس أول يوم ثاني يوم لأن قطع النزيف واستمرنا على العلاج هذا يعني حوالي 15 يوم وكملت العلبة وجلسنا بعدها بعد 5 أيام هكذا وراجعنا يعني ما عاد فيه نزيف الحمد لله وباقي العلاج الأول باقي مستمرين عليه
0: يعني
1: ما كنت كمل العلاج يعني الحمد لله النزيف إنه انقطع ما عاد فيه نزيف الحمد لله.
0: نعم
1: الله من فضل الله من فضل الدكتور خليل
0: الحمد والشكر لله. إذن الله من على زوجتك بالشفاء.
1: الله يحفظكم ويحفظ الدكتور خليل ويعزه إن شاء الله.
0: إذن أنت ممكن الزوجة كان عندها ورم في الرحم وقد سرتوا أكثر من مستشفى.
1: أكثر من مستشفى ما كان ولا مستشفى وعيادات وهذا ولا نفع.
0: أيوة إذن إحنا ما نشيش نسمي مستشفيات. المهم أنه الآن زوجتك الحمد لله تنعم بالصحة يعني النزيف توقف.
1: توقف الحمد لله. بعد الورم إن شاء الله بعد ما خلص العلاج بنسوي إشعة مقطعية ونشوف العداد الورم اللي قد حال من فضل الله ثم من فضل الدكتور خليل.
0: الحمد لله
2: الله شكرا الله.
1: الحمد لله الله يحفظه إن شاء الله.
2: الحمد لله.
0: إذن الحمد لله على العافية. أنت جالس في حجة ولا في صنعاء؟
1: لا أنا في صنعاء والله ساكن في قاع القيضي.
0: يلا يلا الحمد لله على العافية وإن شاء الله بخير بإذن الله.
1: الله يحفظكم ويحفظ الدكتور خليل إن شاء الله.
0: يلا في أمان الله.
2: الله وإياكم.
1: يلا مع السلامة يا أبو.
0: مع السلامة. مع السلامة. طبعا تفاعلات الناس الذي ممكن يرسلوا ويقول لك طيب أنت وكأنه يا يحيى صالح أنت والدكتور تقولوا كأنه الطب الحديث ما لنا. لا لا لا ما قلت أنا ما لكم دخلون لكن أنا بين جيلكم اختصر المسافة بس
2: ونوع من أنواع العلاج يعني
0: اختصر المسافة وهناك علاج هو الأساسي كان وكان الأساسي. الآن نتطور إحنا بحاجة في المركز إلى الأشعة إحنا بحاجة في المركز إلى المختبر إحنا بحاجة في المركز إلى الإيكو إحنا بحاجة هذه كلها التقنية الاستحداثات في الطب. لكن عندما نوصل إلى المرحلة هذا الدكتور بيعين لك بيختار لك العشبة المناسبة وتعطي لك العشبة العلاج وبدأت تشتغل عليها.
2: وأيضا اللي بيراسل الآن مشان موضوع البواسير تكلمنا سابقا موضوع البواسير بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ب 80% 90% انه خلال اقل من اسبوع ينتهي البواسير ايضا والتشققات.
0: ايوه
2: هذا اللي بيسال عن علاج البواسير.
0: نعم هذا مجربه ومئات الاف الحالات في هذا احنا طبعا معنا فاصل معنا فاصل قصير عن سر الفاصل ونرجع لكم لا تكون زيدوا في البسابيسو في البسبس والحوايج زياده.
2: نعم
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
0: إذن مستمعينا الكرام عدنا إليكم، خلونا نأخذ هذا الاتصال ليكون شاهد على العصر وأسأل مجرب ونقول ألو. إذا سامعينا الكرام هنأخذ اتصال ثاني الذي يشتي براسل يشتي الرقم 37-24-6416 أو 37-22-22-74 عنوان المركز ومكانه في بيت بوس جوار مجمع العرب، الدوام من 9 صباحا حتى 1 أو ما بعد 1 ظهرا وبعدين من 4 عصرا وحتى 9 مساء. في معنى اتصال.
5: ألو.
0: أيوة السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
0: كيف حالكم؟ مع الشيخ يا صلح من الإذاعة.
5: حياك الله.
0: الله يحييكم. من معانا؟
5: معك زهرة محمد حسين.
0: زهرة محمد حسين، من أين يا زهرة؟
5: من صنعاء، من هنا من سوق علي محسن.
0: طيب تفضلوا، أنتم زرتوا المركز ولا عتزوروا ولا ما كان عندك؟
5: أيوة الحمد لله حياك يكون عنده تعالج والحمد لله بخير.
0: إيش كان عندك يا عم زهرة؟
5: كان عندي المعدة والقيلون و وكانت عالج ما كان ينفع، كان يقربوا لي منظر واني اهرب ما كان ارضيش المنظر.
0: هذا قبل كم انتم زرتوا المركز؟ متى زرتوا الدكتور خليل؟
5: قدالي حق تتشير لي 27 محنجي ودحن حياك الحمد لله.
0: يعني ما عد رجعتوش مرة ثانية؟
5: لا رجعوا قدالك ولا قدالك اخت زوجي وكلا هي اسرع عالجي شكداني مجرب ناني حياك
0: الحمد لله على عافيتك.
2: العرض اللي كان عندش يا اختي يا زهرة،
5: العرض القيلون والمعدة كان يقرروا لي من ظهر واني ما
2: العرض
5: كان
0: أيوة
2: قصد الوجع اللي كان عندك يعني كيف
0: ايش كنتي تحسي في الليل تشتري تنامي ما كنت تحسي بقى ما هو الذي كنتي تحسي؟
5: ما كان أرقد وكان أمراض وكان أكل ما كنت أهضمش المعدة وكان أصرح أخلي جهاري عندي كل ما أقول قداني وامت قداني وامت واسرة عالج ما أنفع.
0: إنا لله ألم أنتي بخيرة
5: والدكتور خير الله يديله العافية الحمد لله حياك والله من بين القيلون والمعدة يصير عنده يتعالج صدق
0: الحمد لله على عافيتك
5: الحمد لله والله أنني بخير وعادي الدكتور مريت ابني كان بينها جرث وصارت فحصت شربت من حقي وصارت فحصت ما عبش واني فحصت ما عبش الجرث ومي
0: وديتي لها علاج أنتي شربت من العلاج حقي شوي الله وسبرت الأمور
5: والدخل بنتي المهم الدخل أهل البيت كامل وكم كان قدر يطرش دم بنتي وجع وكان أشربي من هذا حق الدكتور خير الأعشاب وشربنا كلنا أهل البيت حرام نحن تعافينا الله يعافو ويدلوا العافية
0: بيض الله وجهك يا عم زهرة هي جمعي يا زلط حق الثنتين الذي تعالج لا تشتهي هكذا يعني بدي علاج حق واحد وتعالجي أربع
5: والله أنني عالج بنتي ومرات ابني كان بينهم جرت وبعد المعدة كان قد بنتي تطرش دم وكنا يشرب نشرب جمعة وزوجي كان يشرب كان يأكل لحمة ولا يأكل شيء وكان يمرض ودحين الحمد لله يأكل كل شيء ولا عاد يمرض قدوب خي
0: يا بارك الله فيك الحمد لله على عافية الشه
5: والله الحمد لله يدلوا العافية دكتور خليل والله من بين الله من بينه جرثوا مع ولا بينه القين أمان يجي سوا ونحن من الدكاتري
0: إذن في أمان الله ربنا يمن عليكم بالشفاء وعلى كل السامعين
2: الحمد لله وشكر الله. هذه أمراض المعدة والقولون منتشرة بشكل كبير وبتودي الناس إلى أمراض نفسية وقلق وتوتر ويعني سوء هضم ما إلى ذلك حتى بالنسبة للشباب نفس الكلام.
0: أيوة شباب لأن قدر المعدة حقهم قارحة
2: النظام الغذائي وأيضا القات والمشروبات الغازية والأكلات المصنعة
0: وكثرة التدخين وما إلى آخره
2: تأثر. نعم
0: طبعا اللي بيطالب بالأرقام هو 37-24-6416 أو 37-22-22-74 العنوان صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب للملابس الجاهزة الحصوات والكلى والجهاز الكلوي والاحتراقات في البول وإلى آخره البواسير تعال إلى مركز الباحث خليل نشيل الاتصال ونقول ألو.
6: ألو
0: مرحبا. أيوة كيف حالك؟
6: الحمد لله بخير.
0: من معي؟
6: عبد الغني.
0: يا عبد الغني معك يحيى صلح من الإذاعة، أنت عبد الغني من؟
6: عبد الغني ناجي حسين.
0: عبد الغني ناجي حسين، من أين يا عبد الغني؟ يا حي الله بأهل الحيمة. ها قل لي أنت زرت الباحث خليل؟
6: ها
0: أنتم زرتوا مركز الباحث خليل؟ دعارشتناك ولا من؟
6: لا تابع.
0: ما إيش الذي كان عندك؟
6: الشيء به البواسير.
0: كان عنده البواسير؟
6: أيوة.
0: أيوة وأخذ علاج من المركز من عند الباحث خليل؟
6: أيوة الحمد لله.
0: أي حين هذا؟ أي حين جاء تعالج؟ قبل كم؟
6: قبل شهر.
0: قبل شهر الآن كيفه؟
6: الحمد لله.
0: وكم قدلهم كم قدلهم متأذي من كم قدله البواسير فيه كم قدله كم؟
6: قدله منتا طويلة والله غلادي عشر بس له عملية وأنا ما يتحسن لا مداوير يعني.
0: يمتنع من البسباس العلاج هذه دالها الدكتور خليل تمام.
6: تمام.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: سلم عليك قدرقات ما رقات. خلاص صار من نفسه ما نفعل لك إذا بتسمعنا. سلام الله عليك الله يشافيك.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
0: نشل اتصال ثاني. المهم أنه تواصلوا. أنا يحيى صلح أنصح القط بنفسك فحوصاتك معك. عندك سكر عندك دهون ثلاثية عندك تفتاد رقود الليل ما سرش تتنفس بدك تلب كذا تحس أن المعدة بدك تلب معك يعني بالشيء في القولو. عندك البواسير عندك قد عندك مؤشر للقدم السكري القط بنفسك إلى عند الباحث خلي من البداية سير القط بنفسك. ايضا قدك بتعالج القدم السكري قدهم بيقولوا لك بكعوي بضفوي لا تزيد الخسائر. القط بنفسك للباحث خليل اينه في بيت باوس. كم رقم التلفون؟ 37-246-416. نشل الاتصال معانا اتصال نشله. الو
7: ايوه
0: كيف حالك؟
7: الحمد لله.
0: معك يحيى صلح من الاذاعه من معي؟
7: ها
0: معك يحيى صلح من الاذاعه من معانا؟ الله يحييك. من انت؟
7: انا عبد الله حمران.
0: عبد الله حمران؟
7: نعم.
0: من اينه؟
7: من الحيمه.
0: حيابك يا اهل الحيمه اليوم الليله اليوم الحلقه بتزقع. هيا تفضل يا عبد الله حمران. انت زرت الدكتور خليل؟
7: لا زرت عند الدكتور خليل. نعم.
0: ايش كان عندك؟
7: كان عندي الضغط والجار كان يعني الولد والبنت كان عندهم الرب والتحسس.
0: طيب انت عندك الضغط عندك الضغط من متى؟ من متى مؤشر الضغط الذي عندك؟ من متى؟ كم لك تتعالج؟ كم قد لك تتعالج للضغط؟ كم تأخذ علاج؟ كنت تأخذ حبوب؟
7: التعصب بيقطع بس.
0: يلا تحاكى قول لنا أنت ما كان عندك قلت لي الضغط.
7: أنا كان عندي الضغط والحمد لله يعني أتفنت الحمد لله من الدكتور خليل. تمام. والولد والبنت زلنا عنده دارنا علاج والحمد لله ما عاد تعبوش.
0: ما كان ايش كان العرض الذي عندهم؟ كيف كان يتعبوا؟ ما هو تعبهم؟
7: كان عندهم رب تحسسي.
0: ايوه
7: والحمد لله يعني يتعبوني من حين وعادهم صغار كل اسبوع كل اسبوعين يشتوا ابله.
0: لا اله الا الله.
7: يشموا عطر يشموا غبالة يتعبوا والحمد لله عندنا وصلنا عند الدكتور خليل ترانا علاج حتى الان تقريبا من رمضان الى الان ما عاد تعبوش.
0: الحمد لله والشكر لله.
7: الحمد لله. وقلت كل واحد عمره يعني واحده 15 وهذا 17.
2: الحمد لله وشكرا لله. الان ما عاد فيش الكتمة والسعال
7: اللهم الحمد لله. اسلام يا دكتور اسلام الله يرضى عليك.
2: حفظك الله ورعاك. طيب انت بالنسبه لك ايضا كان معك مشكله في النظر؟
7: انا كان عندي الضغط.
2: ايوه. والعيون؟
7: الحمد لله يعني الان يعني الحمد لله يعني شافيت يعني يعني بنسبه تقريبا 70-80%.
0: والنظر كيف النظر عندك؟
7: والنظر يعني هو كان قد بدل الضغط يهرب عندي الضغط النظر الحمد لله رجع النظر الحمد لله. باقي حاجة باقي حاجة بسيطة.
2: نعم.
7: يسر له عند الدكتور والتالي جرعة ثانية.
0: الله يصح نظرك ويشافيك ويشافي العيال حقك ويشافي الجميع. شكرا لك.
7: آمين.
0: في أمان الله. طبعا سامعين الكرام عن سر الفاصل ونرجع للدكتور ونرجع لا اسأل مجرب ولا تسأل طبيب.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
0: عليكم سامعينا الكرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي كل مريض مثل ما بنبدأ حلقتنا. ما نشتي إلا الشفاء والعافية والصحة للجميع. طلوعنا في الهواء وكل يوم اثنين. طبعا أنا ما بنطلع الصباح ويفترضنا نطلع في برنامجي. طيب ليش يا صلح بتشي في المساء للمة؟ أقسم بالله أولا في البداية يعني في وهي أهم شيء أنها عبارة عن رسائل نصائح للإخوة والأخوات الذي بيسمعونا من أجل نخفف عليهم تكاليف وأعباء العلاج واللبيج والسيرة هنا وهنا. لذلك أقدم نصحي أنا كمذيع وكشخص كان يشعر بعياء في الصدر من كثر، طبعا أنا شخص مدخن ما كنت أطلع في الهواء إلا وأنا أسعل، واللي دلني على الأخ والباحث والدكتور خليل هو العم حسين فارع من بني الشيش، لأني خرجت عنده الضيف أنا والأهل وكذا وبنتحاك أنا ويا وبينسعله بيقول لي قال أنت بتسعل حتى عندما أسمعك في الهواء في الإذاعة اتعالج وكذا، قلت قد أخذت علاج وكذا يعني من هذا القبيل، قال لي طيب أنا معي لك شخص يدي لك جرعة أعشاب، قلت من في قام اتصل علي، اتصلت عليه وزرته وجاب لي العلاج. طبعا خلال يومين سارت تلك السعلة، حتى في الليل كنت أسعل بقوة بشدة أقلق البيت يعني، ولله الحمد والشكر الآن تقريبا سنتين إذا عدم شيء أو أقل تقريبا سنتين الحمد لله والشكر لله. إذا معنا اتصلي عبد الله ممكن نتيه. لذلك الذي بيسمعونا أنا لا أسوق لشيء، لكن أنا أسوق لكم أنتم أنه اتجهوا صوب بيت بوس إلى مركز الباحث خليل جوار مجمع العرب، أو اتصلوا به أو ارسلوا على هذه الأرقام الحال الذي عندكم، اعملوا الفحوصات اعملوا كذا وسيروا بإذن الله سبحانه وتعالى تلاقوا الشفاء. الأرقام اللي بيطلبوها الأرقام 3724-6416 أو 3724-2274. عنوان المركز بيت بوس جوار مجمع العرب، وإن شاء الله نتصل ونقول ألو. مرحبا بك.
8: حالك يا عم يحيى؟
0: الحمد لله. من معانا؟
8: معاك الحنظلي.
0: الحنظلي من أينه؟
8: من بني مطار.
0: كده قال الحنظلي. الحنظل علاج للمعدة؟
8: ها
0: الحنظل؟
8: آه.
0: اي يفعل واحد لا واحد قد المعدة يفعل نص قلص وقدو ولا باب الله. المهم كيف صحتك؟
8: الحنظل قبتي صراح
0: لأنه قب. كيف حالك أنت؟
8: لا الحمد لله بارك الله فيك. الحمد
0: الراحمين الدكتور في الدكتور خليل للمعش كان عندك أنت زرته للمركز ما كان عندك؟
8: كان عندي هذا الجنية
2: الغرغرينة.
0: كان عندك سكري الغرغرينة؟
8: الغرغرينة.
0: كم كان قد لك؟ كم لك دعاني منها؟
8: قد لي جيزة أو سنتين.
0: ايوه وصلت الى مرحله انه قد مشتوق دعاه ولا ايش؟ ايوه
8: ودي جلساني قال يشتوق دعاه منه من نصف قلت حرام ربي على قبلك قد ابنك وبكى اسمع علي من ابني رجلي رجل ابني وابكم رجلي مبكوع لا بكعك
0: وبعده
8: ما بكعك.
0: ايوه ما بك عاش، لكن كيف سمعت بالله الدكتور خليل؟ سمعت انا في الاذاعه ولا كيف ولا
8: هي انا بنتابعكم واصل
0: وبعدها صرت لعند الخليل عند المركز
8: عند المركز التالي علاج الله يطول في عمره وفي حاجته.
0: كم لك من عندما زرته قبل كم؟
8: قبل في شعبه ويوم زرته والقل
0: يعني امورك تمام الان؟
8: تمام
2: الحمد لله والشكر لله. يا ابن الحنظلي لو توضح للمستمعين الآن اللي بيسمعوك كيف كانت مراحل العلاج وكيف بكعوا لك ثلاثة صابع بعدها قالوا شي بكعوها من فوق العرقوب والثاني من فوق العرقوب؟
8: ايوه يا اخي شعب كذابي ما بين ابتي شهادة لله ما بعين منك لا ناقو ولا جمل.
2: نعم
8: لله الواحد شطح قبري وحدي من فقر غريمة وقدم فريد وجه للمركز لا يزل عند كاثره ولا مستشفيات يعذبه.
2: نعم أنت يعني بالنسبة لك قد كانت يعني قالوا ما بش علاج للبتري بتروث ثنتين من فوق العرقوب. راديو دلتا.
9: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك مع خدمة أصدقائي. احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري بريال ونص. خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجاناً.
10: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
11: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
12: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
13: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
14: شمنا عشان تتأكدي.
15: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
16: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
4: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
3: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
6: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
7: عدنا إليكم سامعينا الكرام من برنامج الطب البديل مع الباحث خليل، وشاهد على الواقع الأمراض ذاتهم أنفسهم تجربتهم، والذي أثبتوا حقيقة المثل الشعبي اليمني القائل: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. لذلك بنسأل المجرب وهو بيدري بشهادته وتجربته على الهواء. وخلونا نشوف من في معنا عبد الإله، نشوف الاتصال هذا ونقول ألو.
8: ألو، مرحبا.
7: مرحبا بك، كيف حالك؟
8: الله يسلم حالك.
7: يحيى صلح معك من الإذاعة، من معنا؟
8: من
7: معنا؟
8: محمد عبد الله.
7: محمد عبد الله من؟
8: محمد عبد الله يبا عبد الله.
7: محمد عبد الله يبا عبد الله، من أين أنت يا محمد؟
8: أنا من الحديدة.
7: من الحديدة، مرحبا بأصحاب القلوب البيضاء.
8: يا مرحبتين بك، وأنا وسهلا.
7: ربي شافيك ويعافيك. قل لي، هل زرت مركز الباحث خليل؟
8: اي نعم.
7: ايش كان عندك؟
8: ايوه حبيبي.
7: ايش كان عندك؟ ايش كنت عندك من مرض؟ ايش كنت تعاني؟
8: معايا القلب.
7: القلب، سلامة قلبك.
8: الله يسلمك ويبارك فيك ويحفظك.
7: ايش كان عندك في القلب؟ ما هو؟
8: كان معايا اذا مسمح.
7: شرايين ولا ايش؟
8: النغزة في القلب كذا.
7: ايوه.
8: وسويت علاجات من المستشفيات وذا، ما بعدين سمعت على الدكتورة خليل، اتجهت على الدكتور خليل.
7: كم قد لك تتعالج في المستشفيات؟
8: يمكن حوالي 8 شهور 6 شهور، يعلم الله حوالي يكري.
9: طيب الأعراض اللي كان عندك، الأعراض اللي كانت بتجي لك، لو توضحها.
8: حياك الله يا دكتور، حياك الله.
9: حظك الله ورعاك.
8: الله يحفظك.
9: الأعراض اللي كان عندك على أساس المستمعين يسمعوك، الأعراض اللي كان
8: كان معايا نغزة وكان معايا كتمة.
9: تمام، يعني أثناء المشي إذا طلعت سلم ولا درج ولا كذا بتحس تعب؟
8: لا الحمد لله الآن، يعني الحمد لله في تحسن.
9: أقصد لك يعني قبل العلاج مثلا الأعراض عندما تنوم جي كتمة أو تطلع درج؟
8: أيوه كان عندي من أول.
9: أيوه والآن الحمد لله.
8: أيوه والآن الحمد لله يعني في تحسن.
7: يعني ده رقود طبيعي، التنفس ما عبش هذاك التعب القوي.
8: حياك الله الحاج حياء.
7: أيوه أنت بترقود طبيعي، دينام طبيعي.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
6: الباحث خليل للطب البديل.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل للطب البديل.
8: الحمد لله، اللهم لك الحمد.
7: وتطلع الدرج وتطلع السلام، تمشي ايضا ما تتعب؟
8: لا لا، الحمد لله.
9: طبعا في المستشفيات يعني قالوا عندك تضيق في الشرايين، صح؟
8: ايوه، وقالوا كانوا يسووا لي دعامه، ما ادري ما هي.
9: كانوا يعملوا دعامه.
8: ايوه، بعدين ما نفع اللي حق الدعامه، ومعي الا وجه الله يا ابني.
9: الحمد لله وشكرا. الان الحين بتطلع درج طبيعي، ما فيش كتمه، ما فيش كذا.
8: الحمد لله الآن.
9: الحمد لله.
8: ما بوش ولا حاجة الآن، ما بلا شوية كذا.
7: الحمد لله. طيب أنت
8: جرب حاجة خفيفة.
7: أنت جربت تعمل إيكو مرة ثانية؟ يقولوا لك ما هي النتيجة ولا فعلت إيكو ولا شيء؟
8: لا دحين إن شاء الله بعد ما خلص العلاج بسوي إيكو.
7: إن شاء الله.
9: الحمد لله، إن شاء الله خير.
7: نسأل الله لك الشفاء الدائم.
8: الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم وربنا يعينكم.
7: وأنت الله يشافيك ويشافي كل مريض.
8: جزاك الله خير يا حاج يحيى.
7: في امان الله. في امان الله.
8: تصبروا بقى اخوات، اوامر شيء لكم.
7: الله يرضى عليك، اهم شيء عافيتك. في امان الله.
9: كمل العلاج وعمل ايكو وجيت لعندي
8: ان شاء الله باذن الله.
9: باذن الله تعالى.
7: في امان
8: الله. الله يستر عليكم.
9: يا الله وياكم. طبعا موضوع القلب، انه اللي عنده انسداد في يعني تضيق في الشرايين او مشكله في القلب بشكل عام، يكون عنده ابسط مجهود بيتعب او يطلع سلم او درج او يمشي، او بعضهم بتجي لك كتمه اثناء النوم، هذه بتكون من اعراض القلب. طبعا القلب ما مش زي المفاصل، ما تجيب له مهده او المعده. الاعراض اللي بتجي ضعف كفاءه القلب، عندما مثلا بتشوف انه الاعراض اللي كان عندك راحت، اعتبار ان القلب عاد الى طبيعته ونشاطه فضل الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله باجيب الايكو والامور طيبه ان شاء الله.
7: لذلك انا انصح ايضا اللي قدم متجهين على ما يسمى بفتح شرايين او قواعد يركبوا او مدري ما هو يسموها دعامات، او توجه باوراقك كذا لمركز البحث خليل، وقابلوا الدكتور خليل، شوفوا كيف، خذوا الجرعه الاولى لمده كذا، ومن بعدها بعد ما تخلصوها اعملوا ورجعوا للدكتور واعملوا الايكو.
9: نعم،
7: وشوفوا النتيجه.
9: نعم، واللي عنده مثلا تضخم في عضله القلب، يعني جميع امراض القلب علاجها بفضل الله سبحانه وتعالى موجود. هذه بالنسبه لامراض القلب.
7: نعم، اذا في معنا اتصال عبد الاله ناخذه. اذكر بالارقام 37-246-416 او 37-22-24-74، عنوان المركز مركز الباحث خليل، بيت بوس، جوار مجمع العرب للملابس. اذا سامعينا الكرام، باقي معنا اتصال ولا نختم نشيل الاتصال؟ الو، مرحبا.
10: يا مرحبا، كيف انت يا يحيى؟
7: الله يحفظك. ومن معانا؟
10: معك احمد هادي مهدي جعره.
7: احمد هادي مهدي جعره من العره، من همدان.
10: نعم،
7: يا حيابك يا عم احمد. كيف صح؟
10: الله يحييك ويبكيك.
7: كيف صحتك؟ كيف صحتك؟
10: كيف الدكتور هذا؟ كيف الدكتور خلعي؟
9: يا حيابك الحمد لله. وانت كيف حالك؟
10: الحمد لله وشكر لله، ما شاء الله على شاء الله يبارك فيك.
9: حفظك الله ورعاك.
10: امين يا الله.
9: قلنا ايش كان عندك؟
10: والله كان عندي الحصافه الكلى. الكلى سنتين الكلى يعني. والحمد لله سيبنا المستشفى، لا ما انصح شيء، جينا عند الدكتور خليل الحمد لله. يصاب في يوم وخرج لنا الحصاد الحين بيخرج زينا، بيقول لا جب هكذا سعل نيسة هكذا.
7: ما شاء الله
10: الحمد لله بخير الحمد لله. وبعد جرينا علاج للغدة والقلقون هذا مدينة.
7: من عند خليل؟
10: من عند دكتور خليل. نعم، كان الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيه.
9: الحمد لله شكرا.
7: أسأل الله لكم الشفاء. يعني أنت تمام الآن؟
10: اليوم مالك ما شاء الله، قلنا ما أقول لك
7: الحمد لله. وعادك تستخدم العلاج صح؟
10: عادنا بنستعمل باقي العلاج، قلنا
7: يكمل وبعدين معك زيارة أخيرة تجي لأجل اللي تولك جرعة يغسل الجهاز الكلوي سواء
10: إن شاء الله.
9: الحمد لله. طيب يا أخي أحمد، في المستشفيات كم لك بتعالج؟
10: وانا قد تعالج لو ما شبعت ما صح شيء، كل ما مش منهم شيء، تقعد حكا لكنك حبوب وبلا ودجاك
9: كان بطني عاد بسجع. نعم، ايضا انا اذكرك انه الحصاقه كانت في يعني في باب الكلى قد في على الحالب يعني.
10: نعم نعم
9: اذا والحمد لله وشكرا. طيب الثانيه اللي عندها الغده كيف حالها؟
10: و ما ادري ما شاء الله بتتحسن.
9: والقولون
10: والقولون ما عبش هذا الوجع من من من من حلقي منزل منزل ما عبش كدو صاحبه خير الحمد لله.
9: الحمد لله وشكر لله.
10: طيب الله الله يدي لك العافيه والله ما نقول فيك الا الخير.
9: الله يحفظك الله يحفظك. ايش توجه من رساله اللي بيعانوا من امراض الكلى وناس كثير
10: بيعانوا؟ لا اوجه لهم انهم يزيلوا طريقه الدكتور خليل ولا يعني ما شاء الله العلاج احسن ناس موجوده في الجمهوري كامل فتنا بكل.
9: الله يمن عليك بالعافيه.
7: اسال الله سبحانه وتعالى ان يشافيك ويشافي كل مريض وان التقي بك وقدك بخير مدعافي في امان الله.
10: بخير الحمد لله في امان الله.
7: مع السلامه.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالاعشاب الطبيعيه والطب البديل.
6: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37246416 او 777-22-2274.
6: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
7: الله طبعا معك. عندما نسمع باقي معنا تسأل عندما نسمع هذه شهادة على العصر هذا مجرب بيحاكي وبنقول من أنت ودي اسمه ومن أين للمه لأجل المستمعين عندما يسمعوا. لذلك أنا أقدم النصح بعد كل الشهادة هذه توجهوا إلى مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب.
9: طبعا تعتبر زي يعني أمراض مستعصية. الآن مثلا بيجي لك حالة قد عندها الآن زي هذا قد الحصوة في الحالب.
7: نعم.
9: أصبح تضخم في حتى في الكلى.
7: نعم. نشيل الاتصال نقول ألو.
11: أيوة.
7: أيوة ما كيف حالك؟
11: الحمد لله كيف الحال.
7: الله يسلمك. معك يحيى صلح من الإذاعة من معانا.
11: إيش؟
7: يحيى صلح معك من الإذاعة من معانا.
11: معك أمين الرحبي.
7: أمين الرحبي من أين يا أمين؟
11: من شعوب.
7: من شعوب. حيابك يا أمين. أمين أنتم زرتوا مركز الباحث خليل أو التقيت بالدكتور خليل؟
11: أيوة أيوة أيوة. زرنا المركز.
7: إيش كان عندك يا أمين؟
11: كانت الوالد كان عندها ألم في الركبتين.
7: ألم في الركبتين.
11: أيوة.
7: كم لها تاعبة من الألم هذا؟
11: قبلها يمكن أكثر من سنتين.
7: من سنتين بتستخدم كانت أدوية وكذا؟
11: استخدمت مرة واحد وما نفع.
7: طيب ومتى زرتوا الباحث خليل؟
11: تقريبا قبل شهرين.
7: قبل شهرين. كيف الوالدة ذا حين؟
11: الحمد لله تمام. حتى العلم خفي يعني
7: خفي كبير. زرتوا الدكتور مرة واحدة بس؟
11: مرة واحدة فقط.
7: يعني تكملت الجرعة الذي معها؟
11: أيوة كملت الجرعة.
7: ما عاد زرته مرة ثانية؟
11: ما رجعنا للجرعة الإضافية فكانت خفيف من الجرعة الأولى الحمد لله.
9: الحمد لله وشكرا. طبعا عملت لها كشافة من سابق عندها احتكاك في المفاصل في الركب؟
11: أيوة كان عندها يعني خشونة متقدمة.
9: أيوة يعني عندها احتكاك.
11: أيوة.
9: طيب يعني وكم جت تعالج في المستشفيات؟
11: أيش؟
9: في المستشفيات يعني كم جزء تعالج يعني هل شهرين ثلاثة سنة كم؟
11: لا جزنا فترة طوال السنتين هذا وإحنا بنعالجها لكن ما نفع.
9: ما بش فائدة.
7: يعني إذن الحمد لله على العافية.
9: الحمد لله وشكرا. طيب عن أيش توجه من رسالة اللي بيعانوا من احتكاك الركب؟ بحكم
11: أنا يعني أنصحهم إنهم يتوجهوا للمركز هذا لأنه فيه نفع كبير أمانة من الأدوية الكيميائية.
9: الحمد لله وشكرا.
7: إذن الحمد لله الذي عنده ألم في المفاصل زي ما قال. المتصل الأخير الذي اتصلوا عليه من تجربة لوالدته الذي عنده ألم في المفاصل قدو شيبك قدو كبير قدو صغير ولا كيف ما كانت يزور مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. طبعا للتواصل على المركز على 37246416 أو 37-22-2274. عنوان المركز مقر المركز صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب.
9: نعم. واللي بيزورنا ان شاء الله يعني اللي حاب يزورنا يجيب معه اذا معك الشافات مع فحوصات الاوليات كامل اللي معه اللي توضح
7: حالته نشوف ايش معنى ما قد فعل في المستشفى.
9: نعم. واللي عنده مثلا مشاكل في الكلى يعمل كشافه قبل ما يجي يزورنا سواء عنده حصوات او عنده مشاكل في البروستات.
7: نعم. باقي تسال ولا؟
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
6: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
6: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
7: إذن سامعين الكرام مالك يا دكتور؟
9: صلي على النبي.
7: رقيت انت انا شفت لك فيديو وانت مدري في اي غابه بتدور.
9: نعم. هو بدايه الموسم يعني الايام الامطار بتنقل من محافظه تعز اب جميع المحافظات.
7: طيب عندما
9: أساس نجمع شاب،
7: عندما تجمع العشبة هذا أنت بتجمعها وتستخدمها هكذا يعني؟
9: لا لا لا
7: أسر أجزها بشتريم.
9: لا, لا لا إحنا بنخرج فريق يعني بأكثر يعني من 200 عامل، هذا اللي بينتشر أيام الموسم
7: والعاملين هذا قد دربتهم.
9: نعم نعم.
7: إيش يأخذ من العشبة؟ هل الزهرة؟ هل نعم الورقة؟ نعم هل الساق؟ هل
9: نعم سنوات يعني في بعض الأعشاب نستخدم الزهور،
7: العرق،
9: بعضها الجذور، بعضها العشبة كامل، بس احنا بنتنقل بالمحافظات على اساس انه نجمع الاعشاب وقت معين، بعدين النقل يتم في الليل، بعدين التجفيف وما الى ذلك. هذا ضروري انه خلال 3 أشهر ايام الموسم ان احنا نجمع اعشاب.
7: نعم.
9: فانه ببعض الاوقات اضطرنا اسافر انه الخميس والجمعه انزل اشوف اتابع.
7: طبعا هذه تحتاج نفقات. اكيد
9: اكيد اكيد نفقات. احنا انزل على اساس اشوف العمال اللي بيشتغلوا معي، الفريق اللي بيشتغل
7: كيف بيجمع.
9: نعم كيف بيجمع، وايضا بننقلها
7: يعني بمعنى انك الجاب كل هذه طريق بطرق علميه ماشي. نعم. عشوائيه.
9: لا, لا اكيد اكيد نعم بطرق علميه حتى بالنسبه للنقل، لانه بعض الاعشاب اذا تعرضت الحراره خلاص فسدت
7: انتهت.
9: ايوه او التجفيف يعني حصل مثلا جففتها مثلا في الشمس او كذا انتهت، لانه غالبيه الاعشاب جفف في الظل في مكان تاني.
12: الساعة الآن 10:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
13: الخضروات أنواع،
14: الفواكه أنواع،
13: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
14: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
13: منتجات LG
14: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
13: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
14: مكانس،
13: كاويات،
14: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
13: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
14: البيت الحديث مجموعة شماخ.
15: راديو دلتا. كيف وضع الأم يا دكتورة؟
16: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
15: في أيش متخصصين بالضبط؟
16: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
15: لو اضطرينا العملية جراحية؟
16: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
15: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
16: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
15: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
16: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
15: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
17: مستشفى الأم التخصصي صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
18: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مين بيحب الرس؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: مهرجان العيد الترفيهي من 2 إلى 6 أيام عيد الأضحى المبارك على قاعة المسرح بالنادي الترفيهي ابتداء من 4:00 عصرا. عروض مسرحية ممتعة، مسابقات وجوائز يومية، استضافات لنجوم الفن والإعلام، فقرات ترفيهية وأجواء عائلية مميزة. عيش فرحة العيد معنا، والمتعة تبدأ من هنا. برعاية الراعي الماسي، المؤسسة العامة للاتصالات، شركة يمن موبايل، الراعي الذهبي جوالي، مركز دبي للألعاب، الراعي الفضي رواب، يمن تراك، مكتبة حيكان، أبو ولد، أرتكس.
8: For your safety, keep your seatbelt on and enjoy the music. Radio Delta.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرز؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: Just found it. Radio Delta.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: ألو،
11: هيا عطوا ولدي أختي.
10: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
11: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
12: هيا جهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
11: أي المستشفى؟
12: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
11: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
10: يا سلام سلم.
12: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
11: بس عاد معي أمي مريضين.
12: نجلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
10: خلاص جاي لنا.
12: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
11: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
12: الآن مثل الريح.
13: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788. This is Radio Classic Tracks and Hot Hits Radio.
14: You just found it. Radio Delta.
15: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
16: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big day.

0: تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا منكم ولكم.
1: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big big difference. راديو دلتا الحدث الفني الدائم. راديو دلتا الحدث الفني.

وانفرجت الستارة الآن. وحي الحاضرون أم كلثوم. واستعدت الفرقة الموسيقية. وسنستمع الآن إلى أغنية دليل احتار.

وانفرجت الستارة الآن. وحيا الحاضرون أم كلثوم. واستعدت الفرقة الموسيقية. وسنستمع الآن إلى أغنية دليل احتار.

راديو دلتا، الحدث الفني الدائم.